0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: سيكون الموعد يوم السبت في 18 من تموز يوليو في تمام الساعة 9 مساء في باحة القصر الرسولي في كاستيل غاندولفو. وفي هذا الإطار سيقام بحضور البابا الحفلة الموسيقية على شرف قداسة البابا لاوين 14 الذي تقدمه أبرشية ألبانو، وهي مبادرة تسعى للتعبير عن البهجة بإقامة الحبر الأعظم في المنطقة. وأشار بيان صحفي إلى أن البابا سيكون حاضرا في هذا الحدث لتلقي هذه الهدية التي تعبر عن قرب والمودة في لحظة من الجمال الأصيل. وقال أسقف ألبانو فينشينتسو فيفا إن العودة المتجددة لقداسة البابا للإقامة في نطاق أبرشيتنا قد ملأت كنيستنا المحلية وأبناء المنطقة بالفرح، ونود أن نقدم هذا الحفل كبادرة مودة وشركة، وتكشف المقطوعات التي اخترناها عن صفحات من البهاء النادر. نأمل أن تبقى هذه الأمسية محفورة في الذاكرة كلحظة جمال حقيقي وعطاء مشترك في كنيستنا بألبانو، يرافقها في ذلك كل المودة والصلاة للبابا والخدمة الموكلة إليه. ويتضمن برنامج الحفل في مستهله عزف مقطوعة البولينيز لنيكول باغانيني، ويؤديها عازف الكمان المايسترو ماركو روليانو، وهو فنان ذو شهرة عالمية تخرج بدرجة امتياز من معهد سانتا تشيشيليا المرموق للموسيقى في روما، وحائز على جوائز محلية ودولية عدة. وتلي ذلك عازفة البيانو ذات الشهرة الدولية المايسترو روزانا توماسو غولغار، وهي خريجة المعهد نفسه بتقدير ممتاز، حيث ستعزف على البيانو مقطوعة نورما، قصة حب عظيمة، فانتازيا حرة وتنويعات للبيانو والأوركسترا، وهي إعادة صياغة للتحفة الفنية للملحن فينشينسو بيليني كتبت خصيصا وحصريا لها بقلم الموسيقار الحائز على جائزة الأوسكار لويس باغالوف. وتقول روزانا توماسو غولغار إن فكرة تصور وكتابة وتدريب وعرض الفانتازيا الحرة والتنميعات للبيانو والأوركسترا المستوحاة من أوبرا نورما لبليني نبعت بلا شك من مغامرة فنية وتحدي مثير ومعقد في آن واحد، وهو أن نجعل أوبرا نورما تنبض بالحياة لأول مرة عبر التسامي بمشاعر النغمات الموسيقية وحدها بدون الاستعانة بالفنون التمثيلية، أي ملامسة الأوتار الروح وتحريكها من خلال نغمات البيانو عوضا عن الصوت البشري. إن نورما تجسد الحياة التي تلتقي باليأس الذي يعمي البصيرة وبالغضب العارم والانتقامي المتأجج الذي يكاد يسيطر على كل شيء، لكنها ترتقي وتتسامى لتفتدي نفسها وقلبها في تطلع نحو الحب الذي يصبح نقيا وأبديا من خلال التضحية الأخيرة بالحياة الأرضية. ولأن هذا يمثل السحر والمأساة السامية في نورما القادرة على تخطي العصور والظروف ومخاطبة قلوبنا بالبساطة العميقة والمعقدة التي تميز الروائع الفنية، ووفن وسر سرمدي ينطلق من بيليني ليصل إلى قلب وقلم لويس باغالوف ويتحول إلى نغمات تحلق فوق البيانو، ويرافق العازفين المنفردين أوركسترا موسيقو بارما المكونة من 55 عازفا بقيادة المايسترو بيير كارلو أوريزينو المدير الفني لمهرجان بريشيا وبيرغامو الدولي للبيانو منذ عام 2006، وأستاذ قيادي الأوركسترا في معهد لوكا ماريانو للموسيقى في بريشيا، والذي قاد خلال مسيرته المهنية أكثر من 80 أوركسترا. وسيرافق عزف مقطوعة نورما عرض بصري يبرز بجمالية اللحظات الرئيسية في دراما بيليني. والبيانو الذي ستعزف عليه المايسترو روزانا توماس غولغار في هذا الحفل هو بيانو كبير من نوع بيشتاين، وهو تحفة فنية متميزة من مجموعة فابريني الشهيرة. وأضاف أسقف ألبانو فينشينسو فيفا يتوجه تقديرنا الخاص إلى الداعمين والمحسنين الذين لولاهم لما أبصرت هذه الهدية النور، ومنهم بتلك الائتمان التعاوني للكاستيلي الروماني والتوسكولو والعديد من الشركات المحلية في المنطقة، فلهم جميعا خالص امتناني. كما نوجه شكرا خاصا للفنانين وفي مقدمتهم المايسترو روزانا توماسي جولغار وأوركسترا موسيقي بارما وقائدها بيير كارلو أوريزيو والمايسترو ماركو روليانو، ونعرب عن تقديرنا البالغ للأب فرانكو بونيكا مدير مكتب الموسيقى المقدسة في الأبرشية، الذي بذل جهودا سخيا بالتعاون الوثيق مع مكاتب المطرانية الأخرى، وكذلك للعاملين في الفيلات البابوية وفي إدارة البيت البابوي الذين سهروا بدقة وحكمة على رعاية كافة التفاصيل. فالجمال عندما يزهر يكون دائما ثمرة أيدي خفية كثيرة.
2: اختتم الكاردينال ماتيو زوبي رئيس مجلس أساقفة إيطاليا زيارته الثانية إلى أوكرانيا يوم أمس الخميس، عائدا إلى روما بعد 4 أيام أمضاها بين مدينة لفيف والعاصمة كييف، في مهمة حمل خلالها رسالة تضامن ودعم من البابا لاوون 14 إلى الشعب الأوكراني الذي يعيش منذ سنوات تحت وطأة الحرب. وأكد نيافته أن البابا يتابع النزاع بقلق بالغ، ويشدد باستمرار على ضرورة الدفاع عن الإنسان باعتباره الضحية الأولى لكل الحروب، مجددا التزام الكرسي الرسولي بمواصلة كل جهد إنساني يمكن أن يفتح نافذة نحو السلام. وقد شهد اليوم الأخير من الزيارة سلسلة لقاءات رسمية بدأت بمشاركة الكاردينال زوبي في احتفالات يوم الدولة الأوكرانية إلى جانب الرئيس فلوديمير زيلينسكي وعدد من المسؤولين المدنيين والدينيين، قبل أن يجتمع إلى وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في لقاء تناول أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالحرب، وفي مقدمتها قضية الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين رحلوا إلى روسيا، إضافة إلى سبل تعزيز المساعدات الإنسانية للمدنيين. خلال الاجتماع عبر وزير الخارجية الأوكراني عن امتنان الحكومة للدور الإنساني الذي يطلع به الفاتيكان، مشيدا بالالتزام الثابت للكرسي الرسولي في دعم المتضررين من هذه الحرب، وأكد أن بلاده ترغب في إنهاء النزاع، لكنها في الوقت نفسه تواصل تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل استمرار القتال، معتبرا أن أوكرانيا أصبحت لاعبا مهما في أمن القارة الأوروبية. وفي مختلف اللقاءات التي عقدها الكاردينال زوبي بقيت الملفات الإنسانية في صدارة النقاش، ولا سيما تبادل الأسرى وعودة الأطفال وتأمين الحماية للمدنيين. وشدد نيافته على أن كل شخص يتمكن من العودة إلى عائلته سواء كان جنديا أو مدنيا أو طفلا يمثل خطوة حقيقية على طريق السلام. وأضاف أن البابا لاوون 14 يريد بذل كل جهد ممكن لتحقيق هذه الغاية، مؤكدا أن العمل الإنساني يجب أن يبقى فوق أي اعتبارات سياسية أو عسكرية، لأن الكنيسة تنظر إلى الإنسان باعتباره محور اهتمامها الأول. وقد شملت الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين، بينهم مسؤولون في الرئاسة وجهاز الاستخبارات ومفوض حقوق الإنسان، إضافة إلى المسؤولين عن ملف أسرى الحرب. كما التقى نيافته بعائلات أسرى أوكرانيين محتجزين في روسيا، وقالت هذه العائلات إنها تحمل آمالا كبيرة في أن يواصل الفاتيكان وساطته الإنسانية، مستفيدا من قنوات الاتصال التي يحتفظ بها مع موسكو. وخلال الاجتماعات سلمت إلى الكاردينال زوبي والسفير البابوي في أوكرانيا المطران كولبوكاس مجموعة من المطالب الإنسانية لينقلها إلى الجانب الروسي، في مقدمتها مشروع تبادل شامل للأسرى يقوم على مبدأ الجميع مقابل الجميع، ويهدف هذا المقترح إلى إعادة نحو 7,000 جندي أوكراني تحتجزهم روسيا، مقابل إطلاق سراح نحو 4,000 أسير روسي موجودين في أوكرانيا، في خطوة يرى المسؤولون الأوكرانيون أنها قد تمثل بداية لتخفيف المعاناة الإنسانية. كما طرحت قضية المفقودين إلى جانب ملف المدنيين الذين ينتظرون العودة إلى ديارهم، وقضية الأطفال الأوكرانيين الذين نقلوا إلى روسيا، وهي ملفات يعمل الكرسي الرسولي عليها منذ سنوات من خلال اتصالاته الدبلوماسية والإنسانية. ومن بين المطالب التي نقلتها عائلات الأسرى الأوكرانيين دعوة الكاردينال زوبي إلى زيارة السجون داخل روسيا بهدف الاطلاع عن كثب على أوضاع المعتقلين الأوكرانيين. واختتم الكاردينال ماتيو زوبي مهمته بالتأكيد على أن الطريق إلى السلام قد يكون طويلا، لكنه يبدأ بخطوات إنسانية ملموسة تعيد الأمل للعائلات وتخفف معاناة الأبرياء، مجددا التزام البابا لون الرابع عشر والكرسي الرسولي بمواصلة كل مبادرة إنسانية يمكن أن تقرب بين الأطراف وتمنح المتضررين فرصة جديدة للحياة.
3: تم الخميس 16 من تموز يوليو في مقر بلدية روما وبعد الجمعية العالمية للحائزين على جائزة نوبل حول الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية التي استضافتها قرية كن مسبحا في كاستيل غاندولفو بدءا من 14 من الشهر الحالي، توقيع إعلان روما حول الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية بعنوان من أجل سلام منزوع السلاح ونازع له، وذلك انطلاقا أيضا من الرسالة العامة للبابا لون الرابع عشر في حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي الإنسانية الرائعة. وبدأ إعلان روما الذي يتألف من 6 نقاط مشيرا إلى أن الإنسانية تعيش اليوم مرحلة حاسمة في تاريخها تسائل الجميع، وذلك لأن الذكاء الاصطناعي في المقام الأول يقدم فرصا كبيرة، ولكن من المرجح أن يؤدي إلى فقدان كبير لأماكن العمل ويزيد من تفاقم التنافس الاقتصادي بين القوى النووية. وعقب هذا التقديم يتوقف الإعلان عند النقطة الأولى من بين 6 التي يتألف منها، ألا وهي نزع السلاح سباق التسلح القادم. وجاء في هذه النقطة أن الذكاء الاصطناعي يشكل أرضية جديدة للتنافس الاستراتيجي مثل ما حدث مع الأسلحة النووية، ويدعو الموقعون على الإعلان من هذا المنطلق الحكومات ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما والباحثين والجماعة الدولية إلى العمل فورا باستخدام أدوات حوكمة مناسبة على تقليص هذه المخاطر ما دامت إمكانية الاختيار لا تزال بأيدينا. ثم كان تطور المسؤول محور النقطة الثانية في الإعلان، والذي تحدث هنا عن ضرورة أن ينشر مطورو أنظمة الذكاء الاصطناعي بشفافية المبادئ التي تقود تصرف نماذجهم، وأن يتحملوا مسؤولية احترام هذه المبادئ وذلك على الصعيد القانوني أيضا. ووصل الموقعون أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يصمم كي يعمل في تناغم مع مصالح البشرية في احترام للقانون الدولي والحقوق الإنسانية. ويؤكد الإعلان أيضا أنه لا يجوز لأي منظمة أن تطلق، ولا يجوز لأي حكومة أن تسمح بتحسن ذاتي أوتوماتيكي لأنظمة الذكاء الاصطناعي بدون توفير الأدوات اللازمة للرقابة على هذه العمليات وإيقافها عند الضرورة. أما النقطة الثالثة فتمحورت حول الاستخدام المسؤول، ويؤكد فيها الموقعون على أن الاستخدام النهائي للأسلحة النووية لا يجوز أن يكون متروكا لنظام مؤتمت، ويطالبون بتبني معاهدة دولية تحظر الإدراج غير المسؤول للذكاء الاصطناعي في أنظمة الرقابة على الأسلحة النووية أو إطلاقها، وذلك لضمان الحفاظ على سيطرة بشرية فعلية ومؤثرة. من الضروري أيضا تفادي استخدام خبيث محتمل للذكاء الاصطناعي في العمليات المعلوماتية وفي هجمات ضد البنى التحتية النووية الحرجة، وعلى الدول التي لديها أسلحة نووية أن تخضع منظوماتها إلى تقييم للأمن لتقليص هشاشة قواها النووية أمام سيطرة أو تلاعب باستخدام الذكاء الاصطناعي. ثم تطرقت النقطة الرابعة إلى الحوكمة المسؤولة، ويدعو فيها الإعلان الحكومات والشركات والمنظمات الدولية إلى جعل من الممكن تبطيئا لتطور أشكال الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما من خلال وضع آليات متقاسمة وعمليات تحقق قوية سواء داخلية أو مستقلة. وأكد الموقعون دعمهم للجنة العلمية الدولية المستقلة حول الذكاء الاصطناعي، كما ويدعمون أي مبادرات تستلهم من روح الرسالة العامة للبابالون 14 الإنسانية الرائعة. ويدعو الإعلان إلى توسيع البحث والحوار الدوليين للتوصل إلى مسيرات مؤسساتية جديدة نحو حوكمة عالمية في هذا المجال. أما النقطة الخامسة في إعلان روما فهي القيادة المسؤولة، وتحدث الموقعون هنا عن وعيهم بأن تحديات اليوم ستحل على الأرجح على يد الجيل القادم من القادة، وشددوا على ضرورة تمكين الشباب من التعامل مع التحديات التي يفرضها السلاح النووي والذكاء الاصطناعي ومخاطر كارثية أخرى، وذلك من خلال التربية والتوجيه والتعاون بين الأجيال ومشاركة مدمجة تشمل جميع المناطق والثقافات والجماعات. كما وتحدث الإعلان عن ضرورة دعم مبادرات تنمي المسؤولية الأخلاقية والفكر النقدي ومحو الأمية الوسائطي والرقمي والكفاءات في استخدام الذكاء الاصطناعي وثقافة سلام حقيقية. وتابع الموقعون مشيرين إلى إدراكهم لتعرض البشرية إلى تهديدات متداخلة غالبا ما يتحمل تبعاتها غير المرغوب فيها أشخاص ليست لديهم إمكانية التوصل إلى أو السيطرة على التقنيات التي تسفر عن هذه التهديدات. ويطالب الإعلان بالتالي بتأسيس ما أطلق عليها اسم خير عام رقمي من أجل جمع وتقييم البيانات اللازمة لتعميق المعرفة ودعم أعمال فعالة فيما يتعلق بالأسلحة النووية والذكاء الاصطناعي المفتقد لحوكمة ملائمة وغيرها من تهديدات وجودية. ثم كان نزع السلاح النووي موضوع النقطة السادسة والأخيرة في الإعلان، والتي يطالب فيها الموقعون بإطلاق عاجل لمفاوضات جدية ومتواصلة، وذلك للوصول وفي إطار متفق عليه وبجدول زمني محدد إلى إزالة للأسلحة النووية يمكن التأكد منها ولا رجعة عنها. ويواصل الموقعون مطالبين الحكومات التي تملك أسلحة نووية بإيقاف سباق التسلح الجديد وتوسيع ترساناتها وبالعودة إلى المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف حول الرقابة على التسلح ونزع السلاح وباحترام التزاماتها استنادا إلى القانون الدولي.
1: أعربت الكنيسة في فرنسا مساء الأربعاء في 15 من تموز يوليو عن أسفها بعد الإقرار النهائي من قبل الجمعية الوطنية لقانون الحق في الانتحار بمساعدة الغير، أسفا على خيار يكسر التقاليد العرقية للرعاية والدعوة إلى تخفيف المعاناة ومرافقة كل إنسان حتى النهاية الطبيعية لحياته. وذكر الأساقف بمشاركتهم في الحوار حول هذا الموضوع خلال النقاشات التي امتدت على مدار السنوات الأربع الماضية، مشددين على الخبرة العريقة للكنيسة في مرافقة المرضى وعائلاتهم. وبحسب رأيهم فإن أثار هذا التشريع ستغير النظرة إلى الهشاشة والشيخوخة والإعاقة والمرض، فإن الأساقف الفرنسيين لا يستسلمون، إن القصة لم تنتهي بعد، كما يؤكدون لا تزال هناك سبل قانونية عديدة مفتوحة. يوضح لوسائل الإعلام الفاتيكان المطران ماتيو روجي أسقف نانتير والمتحدث باسم مجلس أساقفة فرنسا حول شؤون نهاية الحياة، في جوابه على سؤال حول بند الضمير الذي ينص عليه القانون الجديد وكيف يطبق بالنسبة للمؤسسات الكاثوليكية، قال المطران روجي إن القانون كما أقر يتضمن بندا للاعتراض الضميري للأطباء، غير أنه من المؤسف أنه لا يشمل الصيادلة الذين سيجبرون في حالة الانتحار بمساعدة الغير في المنازل على حفظ المادة القاتلة. ومن ناحية أخرى فإن الجانب الأكثر إثارة للقلق إلى جانب مجرد السماح بالانتحار بمساعدة الغير هو أن المؤسسات التي يدين نظامها الأخلاقي أو تاريخها الديني ممارسة القتل الرحيم ستكون ملزمة بتقديم هذه الخدمة. وهذا ليس بند اعتراضي ضميري، لأن الضمير مسألة شخصية، بل هو التزام مؤسساتي. وفي هذا الصدد كانت الحكومة قد قدمت بعض الضمانات لمجلس أساقفة فرنسا لم تنفذ حتى الآن، هناك قلق كبير بين المؤسسات الرهبانية وتلك ذات الجذور الرهبانية. وأفكر بشكل خاص في الأخوات الصغيرات للفقراء، وكذلك في راهبات القديس توماس دي فيلانوفا، شفيع مستشفيات الأمومة الكاثوليكية. هناك أيضا مؤسسة مثل جان غارنييه في باريس، ومن المأمول أن تؤدي الطعون القانونية المختلفة في الأسابيع المقبلة إلى إدراج بد مؤسساتي، بحيث تتمكن المؤسسات التي يدين تاريخها أو وضعها الحالي أو ميثاقها الأخلاقي الانتحار بمساعدة الخير من الاستمرار في رسالتها وأخلاقياتها. تابع المتحدث باسم مجلس أساقفة فرنسا حول شؤون نهاية الحياة مجيبا على سؤال حول ما هو صوت الكنيسة في فرنسا اليوم، وقال: في 15 من تموز يوليو أصدر مجلس الأساقفة بيانا يحمل توقيع الرئيس ونائبيه، عبروا فيه عن حزنهم وقلقهم، ففي مثل هذه القوانين لا يمكن قياس جميع العواقب من حيث الأخوة والحياة الاجتماعية والتوسع التدريجي للمعايير، لذلك هناك حاجة إلى قدر كبير من اليقظة، والآن ينبغي المضي قدما لا سيما من خلال السهر على الحرية الفعلية للمؤسسات واحترام مواثيقها الإخلاقية وتشجيع ومتابعة جميع الطعون التي ذكرتها عن كثب. أضاف المطران روجيه حول الأشخاص الذين يعيشون في ظروف من الوحدة والضعف والهشاشة، معزولون ولا يجدون من يرافقهم، والذين أمام مسألة أساسية في الحياة الإنسانية قد يجدون أنفسهم وحدهم أمام خيار نهاية الحياة، وقال: إن رد المسيحيين على إقرار قانون كهذا لا يقتصر على الرفض الأخلاقي، بل يتطلب أيضا التزاما. ولهذا في البيان الذي نشرناه مساء الأربعاء في مواقف عدة عبرنا عنها حتى قبل التصويت، شجعنا المسيحيين بشدة على الالتزام أكثر فأكثر إلى جانب الأشخاص الذين يعيشون في الهشاشة والوحدة والعواز. فمن خلال الأخوة الفاعلة سنجيب بشكل خاص على رغبة إنهاء الحياة التي قد تعبر أحيانا قلب أشخاص يعيشون صعوبات قاسية وعزلة عميقة. إن ردنا ليس أخلاقيا فحسب، بل هو قبل كل شيء التزام أخوي. هذا ما نريد قوله، أن يلتزم مسيحيو فرنسا بمعزل عن القانون الذي يبقى قانونا ليس إلا، أكثر فأكثر في مسيرة أخوة، وهذا ما سيساعدنا على تجنب أن يأخذ الموت المفتعل مكانة مفرطة في بلادنا. وخلص المطران ماتيو روجيه أسقف نانتير والمتحدث باسم مجلس أساقفة فرنسا حول شؤون نهاية الحياة حديثه لموقع فاتيكان نيوز، مجيبا على السؤال حول ماذا يتوقع أن يقول البابا لاون الرابع عشر بشأن هذا الموضوع خلال زيارته الرسولية إلى فرنسا المرتقبة في شهر أيلول سبتمبر المقبل، وقال: أنا واثق أن البابا سيقول لنا أمورا مهمة جدا في مجالات عدة، ولا سيما في هذا الموضوع، فقد تكلم بقوة مؤخرا في روما وكذلك في إسبانيا، وغالبا ما أستشهد بمقطع لافت من الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، حيث يؤكد الأب الأقدس أن الحق الأول الذي يشرط جميع الحقوق الأخرى هو الحق في الحياة، وأن تقنين القتل الرحيم يقوض هذا الحق بشكل كبير. كما أفكر في إعلان الكرسي الرسولي ساميريتانوس بونوس لعام 2020، وهو نص مهم جدا في هذا الشأن، وأنا واثق أن البابا سيوجه كلمات مهمة للمسيحيين لمساعدتهم على الالتزام تجاه الأشخاص الأكثر ضعفا، وكذلك إلى مجتمعنا بأسره. وبطبيعة الحال كنا سنكون سعداء باستقباله في سياق تشريعي أكثر ملائمة، ولكن كلمته في هذا الموضوع كما في غيره ستكون بالنسبة لنا ثمينة للغاية، ونحن ننتظرها بشوق كبير.
0: أعلنت كاريتاس إسبانيا عن جمع 1,000,000 يورو سيتم إرسالها إلى كاريتاس فنزويلا، وذلك لتلبية الاحتياجات الضرورية للمتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران يونيو الفائت، وذلك كما جاء على الموقع الإلكتروني لكاريتاس إسبانيا. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، شكرت هيئة كاريتاس إسبانيا جميع المتبرعين على التضامن الكبير الذي تم إظهاره من خلال الاستجابة لنداء هيئة كاريتاس من أجل مساعدة المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران يونيو الفائت. هذا وتقوم هيئة كاريتاس في أمريكا اللاتينية بمبادرات عديدة من أجل مساعدة المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين أضربا فنزويلا. وفي هذا الصدد أطلقت هيئة كاريتاس باراغواي حملة أخوة من أجل مساعدة العائلات المتضررة من هذين الزلزالين العنيفين. ومن خلال هيئة كاريتاس ستساهم التبرعات التي يتم جمعها في تعزيز جهود المساعدة التي تقوم بها هيئة كاريتاس فنزويلا في المناطق المتضررة من الزلزالين، وذلك من خلال تقديم المساعدة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لبون الرابع عشر قد عبر عن قربه من المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو الفائت، وذلك في كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 28 من حزيران يونيو. وقد عبر البابا لبون الرابع عشر عن قربه من الأخوة والأخوات المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا، وقال الأب الأقدس: أؤكد قرب الروحي من العائلات والجرحى ومن جميع الذين تضرروا بشدة جراء هذه المأساة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.

0: استقبلت سماء مشمسة بداية مهمة رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر في أوكرانيا كمبعوث خاص للبابا للاحتفال بالذكرى السنوية 35 لإعادة فتح بنى الكنيسة الكاثوليكية ذات الطقس اللاتيني، والتي كما أعلن منشور للأمانة العامة لدولة حاضرة الفاتيكان على حساب تيرسا لوجيا ستقام يوم الأحد في 19 من تموز يوليو في مزار سيدة الكرمل في بيردشوف. وتأتي هذه المناسبة أيضا لتذكر زيارة القديس يوحنا بولس الثاني الذي زار البلاد عام 2001، وقد وصل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية إلى كراكوف في بولندا يوم الخميس في 16 من تموز يوليو، حيث الأجواء الأوكرانية مغلقة بسبب الحرب، ثم تابع طريقه بالسيارة برفقة السفير البابوي في الكييف رئيس الأساقفة فيز فالداس كولبوكاس، وسيبقى في البلاد حتى يوم الثلاثاء 21 من الشهر الجاري بعد عبور نقطة كراكوفيتس الحدودية، حيث تمتد طوابير لا نهاية لها من السيارات داخلة وخارجة من البلاد، وينتظر البعض ما بين 8 إلى 10 ساعات دون يقين بالحصول على إذن المرور. استقبل الوفد الفاتيكاني السفير الأوكراني لدى الكرسي الرسولي أندري يوراش إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية الأوكرانية، ومرورا ببعض القرى الواقعة وراء الحدود كانت المحطة الأولى في لفيف، وهي مدينة ذات أرث تاريخي وفني ومعماري عريق يعود إلى الفترتين البولندية والنمساوية الهنغارية. تأسست رسميا عام 1256 على يد الملك دانيلو ملك غاليسيا، وسميت بهذا الاسم تكريما لابنه ليو في إمارة غاليسيا فولينيا الروسية، وقد أدرج مركزها الحضاري عام 1998 ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. وتجدر الإشارة إلى أن لفيف نفسها تعرضت لضربات جوية روسية مرات عدة، كان آخرها في نهاية شهر آذار مارس 2026. وهنا التقى جالاجر الذي استقبله رئيس أساقفة لفيف لاتين ميتيشيسلاف موكوروتسكي صباح يوم الجمعة في مقر المطرانية بمجموعة من مسؤولي المقاطعة والمدينة. وقال ممثل الكرسي الرسولي أن النهاية العادلة للحرب تعني إعادة السلام إلى هذا الجزء من أوروبا، مضيفا إلى أن الكنيسة والبابا لاون الرابع عشر لا ينسون ألام الشعب الأوكراني وتضحياته، وعلينا أن نهيئ الظروف المناسبة لسلام عادل. وفي تمام الساعة 9 صباحا أقيمت في كابيلا المطرانية وقفة صلاة وصمت حدادا على ضحايا النزاع، لحظة مؤثرة يتم الالتزام بها في جميع أنحاء أوكرانيا في التوقيت عينه منذ بداية الأعمال العدائية في شباط فبراير 2022 بشكل عفوي. وتحولت مؤخرا إلى نص قانوني حيث يتوقف العمال والطلاب والمواطنون جميعا وينزلون من سياراتهم أو يقاطعون أي عمل لمدة دقيقة من الصمت والصلاة. بعد ذلك زار المطران جالاجير الجامعة الكاثوليكية في المدينة والتي تضم حوالي 30,000 طالب مسجل سواء عبر الإنترنت أو حضوريا، والأرض التي تقوم عليها الجامعة والمجهزة بملاجئ خاصة يمكن لسكان الأحياء المجاورة اللجوء إليها في حالة وقوع هجوم، اشترتها السلطات الأوكرانية عام 1998 حيث أنشأت عليها حرما جامعيا مستقبليا وتتوسطه كنيسة. وفي الموقع الذي تقف فيه الكنيسة اليوم كان المقرر في البداية بناء مكاتب مخصصة للدعاية السوفيتية، ورغم أن المباني الجامعة لم تصب بشكل مباشر إلا أنها تأثرت بالقصف الروسي القريب، فقبل عامين سقط صاروخ على بعض بضع مئات من الأمتار أسفر عن سقوط 7 إلى 8 ضحايا. وبشكل عام يبلغ عدد الوفيات المرتبطة بالجامعة حوالي 40 قتيلا بين طلاب وأفراد عائلاتهم. وأكد رئيس الجامعة المطران بوريس جودزياك خلال اللقاء الأول قائلا: الحرب هي هنا، مرحبا بالسيد جالاجر، مستعرضا مرافق الجامعة وأنشطتها الأكاديمية، ومن بين هذه الأنشطة تقديم الدعم المباشر للعديد من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستضافون في بيئات تشكل جزءا لا يتجزأ من الجامعة، حيث قضى الوفد بضع دقائق معهم واستمعوا إلى قصصهم من خلال ما روته مسؤولة برنامج التنشئة في الكلية الجامعية الأخت ماريا راديسيت، وتبادلوا معهم تأملات تحمل الرجاء بالمستقبل. وختم المطران جودزياك قائلا: يلتزم الجميع بتقديم المساعدة والعون، فالطلاب الذين يأتون إلينا يتلقون تعليما متكاملا يشمل أيضا معرفة كيفية بذل الذات من أجل الآخرين. وفي المساء وبعد وقفة في كنيسة القديس يوحنا بولس الثاني في روفنو، وصل المطران جالاجر إلى السفارة البابوية في كييف، حيث لعقد لقاء مع رأس كنيسة الروم الكاثوليك في أوكرانيا رئيس وساقفة كييف هاليتش المطران زيفاتوزلاف شيفشوك.
1: بعد مرور عام على الهجوم الذي استهدف كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة، لا تزال آثار الحرب ترسم تفاصيل الحياة اليومية في هذا القطاع، حيث تتواصل المعاناة الإنسانية اليومية رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فيما يرفع المسيحيون في غزة صلواتهم من أجل السلام ويواصلون جهودهم للحفاظ على شعلة الرجاء في مواجهة الدمار. كاهن رعية العائلة المقدسة الأب جابرييل رومانيلي استذكر هذا الهجوم الذي وقع في 17 من شهر تموز يوليو من العام الماضي، مسفرا عن مقتل 3 أشخاص داخل المجمع الكنسي. وقال في حديث لموقعنا الإلكتروني إن ذلك اليوم ترك أثرا عميقا في نفوس أبناء الكنيسة والرأي العام العالمي، مؤكدا أن الرعية ستقيم يوم غد الأحد قداسا خاصا للصلاة على أرواح الضحايا وعلى نية الجرحى وعائلاتهم ومن أجل المغفرة وإحلال السلام. وكان الهجوم قد أودى بحياة حارس الكنيسة سعد عيسى قسطنطين سلامة، إضافة إلى فومية عيسى لطيف عياد التي كانت موجودة في خيمة تابعة لهيئة كاريتاس خصصت لتقديم الدعم النفسي للسكان، فضلا عن نجوى أبو داود التي توفيت لاحقا متأثرة بجراحها. أما الأب رومانيلي كاهن الرعية فأصيب بجروح طفيفة في ساقه، فيما عاش مئات النازحين الذين احتموا داخل المجمع الكنسي لحظات من الرعب والخوف. هذا ثم ذكر الأب رومانيلي بكلمات البابا ليون 14 الذي عبر بعد أيام من هذا الهجوم عن حزنه العميق، داعيا إلى احترام القانون الإنساني الدولي ومجددا النداء من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، بيد أن الذكرى الأليمة تأتي هذا العام في وقت لا تزال فيه غزة تعيش أوضاعا مأساوية، إذ تحدثت التقارير الميدانية عن سقوط قتلى خلال الأيام الماضية نتيجة عمليات عسكرية في مناطق مختلفة من القطاع، ما يعكس هشاشة الهدنة واستمرار دوامة العنف. في غضون ذلك تتفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية، فالطرق شبه مدمرة وشبكات المياه والكهرباء تعرضت لأضرار جسيمة، بينما يعيش مئات الآلاف من النازحين في خيام وملاجئ مؤقتة في ظل حرارة الصيف ونقص الخدمات الأساسية. تابع الأب رومانيلي حديثه لموقعنا الإلكتروني قائلا إن الوضع اليومي في غزة بالغ الصعوبة، مشيرا إلى أن التنقل داخل القطاع أصبح تحديا حقيقيا، فالطرقات امتلأت بالحفر والركام وبقايا المباني المهدمة، وأصبحت بعض الشوارع غير صالحة للسير إلا لمسافات قصيرة، كما أدى الارتفاع الكبير في أسعار الوقود إلى جعل وسائل النقل نادرة ومكلفة للغاية، إذ يبلغ سعر لتر المازوت أكثر من 13 دولارا أمريكيا، بينما يصل سعر البنزين إلى نحو 27 دولارا للتر الواحد. وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة تحرص الرعية على مواصلة نشاطها الاجتماعي والتربوي، إذ تقدم دعما ماليا لبعض الحافلات الصغيرة التي لا تزال تعمل حتى تتمكن من نقل الأطفال والشبان إلى أنشطة المدرسة الصيفية التي يشرف عليها كهنة وراهبات ومتطوعون علمانيون. وأكد الأب رومانيلي أن هذه المبادرات تمنح الأطفال فرصة للخروج من أجواء الحرب ولو لساعات قليلة، وتوفر لهم مساحة آمنة للعب والتعلم. بالمقابل تبدو جهود إعادة الإعمار بعيدة عن تلبية حجم الكارثة، وتشير تقارير صحفية إلى أن الخطة الدولية لإعادة بناء غزة لا تزال محدودة، بينما يواصل نحو مليون نازح العيش في ظروف قاسية داخل الخيام مع تزايد المخاوف من انتشار الأمراض نتيجة نقص المياه النظيفة وتدهور الخدمات الصحية. وهكذا تبقى الذكرى الأولى للهجوم على كنيسة العائلة المقدسة في غزة مناسبة لاستذكار الضحايا، وفي الوقت نفسه تبقى دعوة متجددة إلى وقف العنف وإغاثة المدنيين والعمل من أجل سلام يعيد إلى غزة أمنها ويمنح أبنائها مستقبلا أكثر أمنا وكرامة.
0: العودة إلى جوهر الدعوة في سياق مطبوع بالعلمنة والثقافة الرقمية والتحولات الاجتماعية والثقافية. كانت هذه الدعوة التي وجهها الكاردينال لازارو يوهيونغ سيك عميد دائرة الإكليروس في رسالة وجهها إلى الكهنة في باراغواي بمناسبة اليوم الوطني للإكليروس الذي احتفل به من 13 وحتى 16 من تموز يوليو الجاري. وقد عقد هذا اللقاء الذي نظمه المكتب الوطني لرعوية الكهنة التابعة لمجلس أساقفة باراغواي في المعهد الإكليريكي الكبرى سيدة الانتقال، وجمع كهنة من مختلف أبرشيات البلاد في جلسات للتنشئة المستمرة والصلاة والأخوة والتأمل. وتمحور الموضوع الرئيسي لهذه الأيام حول هوية الكاهن وملامح الخدمة في السياق الحالي، وهو موضوع يندرج تماما ضمن مسار تجديد الخدمة الكهنوتية الذي تدعمه دائرة الكليروس وتعاليم البابا لون الرابع عشر. في رسالته أعرب الكاردينال يو عن قرب الأب الأقدس البابا لون الرابع عشر ودائرة الكليروس من جميع كاهنة الباراغواي، مشكلا إلى التزامن المعبر بين صدور الرسالة الرسولية أمانة تولد المستقبل والرسالة الرعوية لأساقفة باراغواي حول الخير العام، واللتين تم توقيعهما في 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2025. وأشار عميد دائرة الكليروس إلى أن النصين يلتقيان في المنظور عينه، إن الأمانة للكهنوت والخدمة في سبيل الخير العام ينبعان من قلب المسيح الراعي الصالح مصدر كل رسالة كنسية أصيلة. وتبرز في جوهر الرسالة دعوة إلى العودة لهوية الكاهن، ففي سياق تفرضه العلمنة والثقافة الرقمية والتغيرات الاجتماعية والتحديات الجديدة التي تواجه البشارة، ذكر الكاردينال يو بأن الكاهن ليس موظفا في الشؤون المقدسة ولا مجرد ممثل عن الجماعة، بل هو رجل مكرس بشكل إسراري على صورة المسيح ومدعو لتجسيد حضور الراعي الصالح من خلال حياة مكرسة بالكامل لخدمة شعب الله. واستنادا إلى تعليم البابا لون الرابع عشر، حذر عميد دائرة الكليروس من بعض التجارب التي قد تضعف الخدمة الكهنوتية، ومنها نزعة الإنتاجية والفاعلية الفائقة والتي تقيس قيمة الكاهن بناء على النتائج الرعوية المحققة فحسب، والسكينة السلبية التي تقود إلى الإحباط مام صعوبات البشارة، والهمة الروحية الفاترة أو المتوسطة التي تهدد بإفراغ الخدمة من قوتها كشهادة حية. وأكد أن الكهنوت ليس مسيرة مهنية أو سعيا وراء الوجاهة، بل هو خدمة مصاغة على مثال المسيح الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم، كما أشارت الرسالة إلى الرابط العميق بين القداسة الكهنوتية والالتزام بالخير العام. وبالنظر إلى واقع الباراغواي، شجع الكاردينال لازارو يوهيونغ سيك الكهنة على مواصلة قربهم من الفقراء والشباب والعائلات والفئات الأكثر ضعفا من خلال تعزيز العدالة والشفافية وتنشئة الضمائر على ضوء الإنجيل والعقيدة الاجتماعية للكنيسة. وتطرق الكارديناليو في الختام لرعوية الدعوات، مذكرا بأن الترويج الأول والأكثر فعالية للدعوات ينبع من شهادة الكهنة الفرحين والأمناء والشغوفين بالإنجيل. فالجماعة الحية بالإيمان والصلاة هي التربة الخصبة التي يستطيع فيها الشباب سماع صوت الرب والاستجابة له بسخاء. وفي ختام رسالته استودع عميد دائرة الكليروس جميع كهنة الباراغواي وأساقفتهم وطلاب الكليريكية تحت حماية العذراء مريم سيدة كاكوبي وقديسي الباراغواي، معبرا عن امتنانه العميق لخدمتهم اليومية في الرعاية والجماعات الريفية والضواحي الحضرية وإلى جانب المرضى والفقراء والشباب. وتمنى في الختام أن يكون كل كاهن راعيا صالحا أمينا وسعيدا محافظا على أمانته للمسيح، كما يذكر البابا لون الرابع عشر تواصل توليد مستقبل الكنيسة.
2: بدأت في 12 من تموز يوليو وتستمر حتى اليوم السبت 18 من الشهر الدورة الخامسة للقاءات اللاهوتية المتوسطية في ريكا الكرواتية، والتي اختير موضوعها نبوة السلام وسط ضجيج الحرب، بناء السلام في زمن النزعة العسكرية. وقد أطلق الأعمال رئيس أساقفة ريكا المطران ماتي أوزينيتش، وشدد في مداخلته على أن ثقافة السلام تتطلب نزع سلاح الكلمات، وذلك من أجل إيقاف ما وصفه بغزو خطابات الكراهية للاتصالات العامة وميدان القتال الرقمي. وتبع مشددا على أن من واجب الشباب العمل كي يرفض جيلهم فكرة الحرب كوسيلة طبيعية لحل النزاعات، وأن يوقظوا العالم من نسيان ثمن الحرب. وفي حديثه عن موضوع دورة هذا العام قال رئيس الأساقفة إنه لا يشكل مجرد محور تأمل لاهوتي، بل هو تحد يستدعي ارتدادا شخصيا والتزاما ملموسا. وتبع مشيرا إلى أن الحديث عن السلام ليس بسيطا، لأننا أمام مثل أعلى لا يمكن لأحد التعامل معه مقتنعا بأنه قد بلغه بالكامل. وذكر في سياق حديثه بأن صانعي السلام كانوا غالبا موضع سخرية، إلى جانب تعرضهم إلى الاضطهاد بل وحتى إلى القتل. إلا أن المؤمنين لا يمكنهم التخلي عن إعلان السلام، لأنه محفور في الدعوة التي يوجهها الله إلى الإنسانية. وذكر هنا بتطويبات يسوع: طوبى للساعين إلى السلام لأنهم أبناء الله يدعون. وتابع أن البناء الحقيقي للسلام يبدأ من السلام الداخلي والمصالحة مع الله، وفقط انطلاقا من هذه الخبرة يمكن بناء علاقات لا يعتبر فيها الآخرون تهديدا، بل أخوة وأخوات لديهم الكرامة ذاتها. هذا وعد رئيس أساقفة ريكا في مداخلته الافتتاحية إلى لقاء القديس فرانسيس والسلطان المالك، وسلط الضوء على أن فرانسيس الأسيزي لم يكن محملا بالسلاح، بل كان مسلحا بالإيمان ومستعدا للحوار مع من كان يعتبر من قبل عالم زمانه عدوا، وكان القديس يستخدم فقط إنسانيته وإيمانه. وشدد المطران أوزينيتش على أن القدرة على لقاء الآخر بدون كراهية أو أحكام مسبقة تشكل واحدة من أصعب ميزات الالتزام المسيحي الصادق من أجل السلام، وأكثرها ضرورة. وتحدث رئيس الأساقفة في هذا السياق عن الحاجة إلى سلام منزوع السلاح في الأعين، أي إلى استعداد للتحاور حتى خلال النزاعات، واحترام كرامة الشخص الآخر. ثم توقف رئيس أساقفة ريكا التي تستضيف اللقاء عند الرسالة العامة للبابا لون 14 الإنسانية الرائعة، وسلط الضوء على دعوة الأب الأقدس إلى بناء حضارة محبة أمام عولمة العجز، كما وتحدث عن أن السلام يصبح غير ممكن بدون عدل، وتوقف عند 5 توجهات من أجل بناء ثقافة السلام يقترحها البابا لون 14 في رسالته العامة الأولى، وهي: نزع سلاح الكلمات، بناء السلام في العدل، تبني وجهة نظر الضحية، إنماء واقعية سليمة، وإطلاق الحوار وتعددية الأطراف. وتطرقت مداخلة رئيس الأساقفة من جهة أخرى إلى مسؤولية اللغة العامة، لافتا الأنظار إلى ما يميزها من عنف وشيطنة الآخر، ومن هنا تأتي الدعوة إلى نزع سلاح الكلمات حتى يصبح من الممكن نزع سلاح المجتمع. ووصل المطران أوزينيتش مشيرا إلى ضرورة تفادي أن يتحول ضحايا الحرب إلى مادة للمنافسة السياسية أو استغلال إيديولوجي، بل يجب أن يكونوا جسر الانطلاق لأي تأمل حول السلام. واستعار رئيس الأساقفة هنا كلمات البابا لون 14 حين أكد أنه لا يمكن أن نكون غير مكترثين أمام قصف المدنيين والهجوم على المستشفيات ومعاناة الأطفال. هذا وفي ختام مداخلته الافتتاحية للدورة الخامسة للقاءات اللاهوتية المتوسطية في ريكا الكرواتية، والتي بدأت في 12 من تموز يوليو وتستمر حتى اليوم السبت 18 من الشهر، وقد اختير موضوع هذه الدورة نبوة السلام وسط ضجيج الحرب، بناء السلام في زمن النزعة العسكرية، حضر رئيس أساقفة ريكا المطران ماتي أوزينيتش من رؤية مانوية للعالم تقسم الأشخاص إلى صالحين بالكامل وسيئين تماما، فهذا المنطق لا يتماشى مع الإنجيل الذي يدعونا إلى الحوار والإصغاء وبناء الثقة المتبادلة. وعرب المطران ماتيوز نيتش عن الرجاء أن تصبح هذه اللقاءات بشكل متزايد مختبرات لاهوتية للأخوة والصداقة بين الأشخاص والشعوب.
3: يعقد من 10 حتى 13 من شهر أيلول سبتمبر 2026 في المقر الرئيسي لإذاعة راديو فيريتاس آسيا في مانيلا في الفلبين أول اجتماع للمرسلين الرقميين الكاثوليك في آسيا، ويتمحور حول موضوع من مؤثرين إلى شهود، مسيرة سينودوسية من أجل الرسالة الرقمية في آسيا، وذلك كما أفادت وكالة فيداس الكاثوليكية للأنباء. وفي هذا الصدد أشار الأب جون مي شين الأمين التنفيذي لمكتب الاتصالات الاجتماعية التابعة لاتحاد مجالس أساقفة آسيا ومدير البرامج في إذاعة راديو فيريتاس آسيا، أشار إلى أن هذا الاجتماع الأول للمرسلين الرقميين الكاثوليك في آسيا والذي يستغرق 4 أيام يشكل فرصة لتقاسم الخبرات وتعزيز التعاون. وأضاف أن هدفنا ليس مجرد إنتاج

خلفيه تطوير مبادره بعنوان اصوات اسيويه لليوم العالمي للشباب، وهي مبادره تهدف الى لقاء الشباب الكاثوليك في اسيا، وذلك في ضوء الاستعداد للقاء العالمي للشباب. والاجتماع المرتقب في أيلول سبتمبر القادم، والمستوحى من آية من سفر أعمال الرسل: أما نحن فلا نستطيع السكوت عن ذكر ما رأينا وما سمعنا، يتناغم مع رسالة راديو فيريتاس آسيا، وذلك كما جاء في بيان نشرته هذه الإذاعة الكاثوليكية، كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 28 و29 من شهر تموز يوليو 2025 تم الاحتفال بيوبيل المرسلين الرقميين والمؤثرين الكاثوليك، وذلك في إطار الاحتفال بيوبيل عام 2025 تحت شعار حجاج الرجاء. وللمناسبة ترأس الكاردينال لويس أنطونيو تاغل القداس الإلهي في 29 من تموز يوليو في بازيليكا القديس بطرس في الفاتيكان. وفي ختام القداس الإلهي وجه قداسة البابا لمون الرابع عشر كلمة للمناسبة: عقدت في غوادراما بالقرب من مدريد من 9 وحتى 12 من تموز يوليو 2026 دورة تنشئة للعاملين الرعويين الملتزمين برعوية العائلة في الأبرشيات الإسبانية، وقد نظمها مجلس أساقفة إسبانيا من خلال اللجنة الأسقفية للعلمانيين والعائلة والحياة واللجنة الفرعية للعائلة والدفاع عن الحياة. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، تم التعمق خلال دورة التنشئة للعاملين الرعويين الملتزمين برعوية العائلة في المذكرة العقائدية الصادرة عن الدائرة الفاتيكانية لعقيدة الإيمان في شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام 2025، وتحمل عنوان جسد واحد ثناء على الأحادية الزوجية. وتخللت دورة التنشئة للعاملين الرعويين الملتزمين برعوية العائلة في الأبرشيات الإسبانية مداخلات عديدة، من بينها مداخلة لنائبة أمين سر الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة السيدة جابرييلا جامبينو. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.

0: استقبلت سماء مشمسة بداية مهمة رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر في أوكرانيا كمبعوث خاص للبابا للاحتفال بالذكرى السنوية 35 لإعادة فتح بنى الكنيسة الكاثوليكية ذات الطقس اللاتيني، والتي كما أعلن منشور للأمانة العامة لدولة حضارة الفاتيكان على حساب تيرسا لوجيا ستقام يوم الأحد في 19 من تموز يوليو في مزار سيدة الكرمل في بيردشوف. وتأتي هذه المناسبة أيضا لتذكر زيارة القديس يوحنا بولس الثاني الذي زار البلاد عام 2001، وقد وصل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية إلى كراكوف في بولندا يوم الخميس في 16 من تموز يوليو، حيث الأجواء الأوكرانية مغلقة بسبب الحرب، ثم تابع طريقه بالسيارة برفقة السفير البابوي في الكييف رئيس الأساقفة فيز فالداس كولبوكاس، وسيبقى في البلاد حتى يوم الثلاثاء 21 من الشهر الجاري بعد عبور نقطة كراكوفيتس الحدودية، حيث تمتد طوابير لا نهاية لها من السيارات داخلة وخارجة من البلاد، وينتظر البعض ما بين 8 إلى 10 ساعات دون يقين بالحصول على إذن المرور. استقبل الوفد الفاتيكاني السفير الأوكراني لدى الكرسي الرسولي أندري يوراش إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية الأوكرانية، ومرورا ببعض القرى الواقعة وراء الحدود كانت المحطة الأولى في ليفيف، وهي مدينة ذات أرث تاريخي وفني ومعماري عريق يعود إلى الفترتين البولندية والنمساوية الهنغارية. تأسست رسميا عام 1256 على يد الملك دانيلو ملك غاليسيا، وسميت بهذا الاسم تكريما لابنه ليو في إمارة غاليسيا فولينيا الروسية. وقد أدرج مركزها الحضاري عام 1998 ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. وتجدر الإشارة إلى أن لفيف نفسها تعرضت لضربات جوية روسية مرة عدة، كان آخرها في نهاية شهر آذار مارس 2026. وهنا التقى جالاجر الذي استقبله رئيس أساقفة الفيف لاتين ميتيشيسلاف موكوروتسكي صباح يوم الجمعة في مقر المطرانية بمجموعة من مسؤولي المقاطعة والمدينة. وقال ممثل الكرسي الرسولي أن النهاية العادلة للحرب تعني إعادة السلام إلى هذا الجزء من أوروبا، مضيفا إلى أن الكنيسة والبابا لاون الرابع عشر لا ينسون ألام الشعب الأوكراني وتضحياته، وعلينا أن نهيئ الظروف المناسبة لسلام عادل. وفي تمام الساعة 9 صباحا أقيمت في كابيلا المطرانية وقفة صلاة وصمت حدادا على ضحايا النزاع، لحظة مؤثرة يتم الالتزام بها في جميع أنحاء أوكرانيا في التوقيت عينه منذ بداية الأعمال العدائية في شباط فبراير 2022 بشكل عفوي، وتحولت مؤخرا إلى نص قانوني حيث يتوقف العمال والطلاب والمواطنون جميعا وينزلون من سياراتهم أو يقاطعون أي عمل لمدة دقيقة من الصمت والصلاة. بعد ذلك زار المطران جالاجير الجامعة الكاثوليكية في المدينة والتي تضم حوالي 30 ألف طالب مسجل سواء عبر الإنترنت أو حضوريا، والأرض التي تقوم عليها الجامعة والمجهزة بملاجئ خاصة يمكن لسكان الأحياء المجاورة اللجوء إليها في حالة وقوع هجوم اشترتها السلطات الأوكرانية عام 1998، حيث أنشأت عليها حرما جامعيا مستقبليا وتتوسطه كنيسة. وفي الموقع الذي تقف فيه الكنيسة اليوم كان المقرر في البداية بناء مكاتب مخصصة للدعاية السوفيتية، ورغم أن المباني الجامعة لم تصب بشكل مباشر إلا أنها تأثرت بالقصف الروسي القريب، فقبل عامين سقط صاروخ على بعض بضع مئات من الأمتار أسفر عن سقوط 7 إلى 8 ضحايا. وبشكل عام يبلغ عدد الوفيات المرتبطة بالجامعة حوالي 40 قتيلا بين طلاب وأفراد عائلاتهم. وأكد رئيس الجامعة المطران بوريس جودزياك خلال اللقاء الأول قائلا: الحرب هي هنا، مرحبا بالسيد جالاجر، مستعرضا مرافق الجامعة وأنشطتها الأكاديمية. ومن بين هذه الأنشطة تقديم الدعم المباشر للعديد من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستضافون في بيئات تشكل جزءا لا يتجزأ من الجامعة، حيث قضى الوفد بضع دقائق معهم واستمعوا إلى قصصهم من خلال ما روته مسؤولة برنامج التنشئة في الكلية الجامعية الأخت ماريا راديسيت، وتبادلوا معهم تأملات تحمل الرجاء بالمستقبل. وختم المطران جودزياك قائلا: يلتزم الجميع بتقديم المساعدة والعون، فالطلاب الذين يأتون إلينا يتلقون تعليما متكاملا يشمل أيضا معرفة كيفية بذل الذات من أجل الآخرين. وفي المساء وبعد وقفة في كنيسة القديس يوحنا بولس الثاني في روفنو، وصل المطران جالاجر إلى السفارة البابوية في كييف، حيث لعقد لقاء مع رأس كنيسة الروم الكاثوليك في أوكرانيا رئيس وساقفة كييف هاليتش المطران زيفاتوزلاف شيفشو.
1: بعد مرور عام على الهجوم الذي استهدف كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة، لا تزال آثار الحرب ترسم تفاصيل الحياة اليومية في هذا القطاع، حيث تتواصل المعاناة الإنسانية اليومية رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فيما يرفع المسيحيون في غزة صلواتهم من أجل السلام ويواصلون جهودهم للحفاظ على شعلة الرجاء في مواجهة الدمار. كاهن رعية العائلة المقدسة الأب جابرييل رومانيلي استذكر هذا الهجوم الذي وقع في 17 من شهر تموز يوليو من العام الماضي، مسفرا عن مقتل 3 أشخاص داخل المجمع الكنسي. وقال في حديث لموقعنا الإلكتروني: إن ذلك اليوم ترك أثرا عميقا في نفوس أبناء الكنيسة والرأي العام العالمي، مؤكدا أن الرعية ستقيم يوم غد الأحد قداسا خاصا للصلاة على أرواح الضحايا وعلنية الجرحى وعائلاتهم ومن أجل المغفرة وإحلال السلام. وكان الهجوم قد أودى بحياة حارس الكنيسة سعد عيسى قسطنطين سلامة، إضافة إلى فومية عيسى لطيف عياد التي كانت موجودة في خيمة تابعة لهيئة كاريتاس خصصت لتقديم الدعم النفسي للسكان، فضلا عن نجوى أبو داود التي توفيت لاحقا متأثرة بجراحها. أما الأب رومانيلي كاهن الرعية فأصيب بجروح طفيفة في ساقه، فيما عاش مئات النازحين الذين احتموا داخل المجمع الكنسي لحظات من الرعب والخوف. هذا ثم ذكر الأب رومانيلي بكلمات البابا ليون الرابع عشر الذي عبر بعد أيام من هذا الهجوم عن حزنه العميق، داعيا إلى احترام القانون الإنساني الدولي ومجددا النداء من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، بيد أن الذكرى الأليمة تأتي هذا العام في وقت لا تزال فيه غزة تعيش أوضاعا مأساوية، إذ تحدثت التقارير الميدانية عن سقوط قتلى خلال الأيام الماضية نتيجة عمليات عسكرية في مناطق مختلفة من القطاع، ما يعكس هشاشة الهدنة واستمرار دوامة العنف. في غضون ذلك تتفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية، فالطرق شبه مدمرة وشبكات المياه والكهرباء تعرضت لأضرار جسيمة، بينما يعيش مئات الآلاف من النازحين في خيام وملاجئ مؤقتة في ظل حرارة الصيف ونقص الخدمات الأساسية. تابع الأب رومانيلي حديثه لموقعنا الإلكتروني قائلا إن الوضع اليومي في غزة بالغ الصعوبة، مشيرا إلى أن التنقل داخل القطاع أصبح تحديا حقيقيا، فالطرقات امتلأت بالحفر والركام وبقايا المباني المهدمة، وأصبحت بعض الشوارع غير صالحة للسير إلا لمسافات قصيرة، كما أدى الارتفاع الكبير في أسعار الوقود إلى جعل وسائل النقل نادرة ومكلفة للغاية، إذ يبلغ سعر لتر المازوت أكثر من 13 دولارا أمريكيا، بينما يصل سعر البنزين إلى نحو 27 دولارا للتر الواحد. وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة تحرص الرعية على مواصلة نشاطها الاجتماعي والتربوي، إذ تقدم دعما ماليا لبعض الحافلات الصغيرة التي لا تزال تعمل حتى تتمكن من نقل الأطفال والشبان إلى أنشطة المدرسة الصيفية التي يشرف عليها كهنة وراهبات ومتطوعون علمانيون. وأكد الأب رومانيلي أن هذه المبادرات تمنح الأطفال فرصة للخروج من أجواء الحرب ولو لساعات قليلة، وتوفر لهم مساحة آمنة للعب والتعلم. بالمقابل تبدو جهود إعادة الإعمار بعيدة عن تلبية حجم الكارثة، وتشير تقارير صحفية إلى أن الخطة الدولية لإعادة بناء غزة لا تزال محدودة، بينما يواصل نحو مليون نازح العيش في ظروف قاسية داخل الخيام، مع تزايد المخاوف من انتشار الأمراض نتيجة نقص المياه النظيفة وتدهور الخدمات الصحية. وهكذا تبقى الذكرى الأولى للهجوم على كنيسة العائلة المقدسة في غزة مناسبة لاستذكار الضحايا، وفي الوقت نفسه تبقى دعوة متجددة إلى وقف العنف وإغاثة المدنيين والعمل من أجل سلام يعيد إلى غزة أمنها ويمنح أبنائها مستقبلا أكثر أمنا وكرامة.
0: العودة إلى جوهر الدعوة في سياق مطبوع بالعلمنة والثقافة الرقمية والتحولات الاجتماعية والثقافية. كانت هذه هي الدعوة التي وجهها الكاردينال لازارو يوهيونغ سيك عميد دائرة الكليروس في رسالة وجهها إلى الكهنة في باراغواي بمناسبة اليوم الوطني للكليروس الذي احتفل به من 13 وحتى 16 من تموز يوليو الجاري. وقد عقد هذا اللقاء الذي نظمه المكتب الوطني لرعوية الكهنة التابعة لمجلس أساقفة باراغواي في المعهد الكليريكي الكبرى سيدة الانتقال، وجمع كهنة من مختلف أبرشيات البلاد في جلسات للتنشئة المستمرة والصلاة والأخوة والتأمل. وتمحور الموضوع الرئيسي لهذه الأيام حول هوية الكاهن وملامح الخدمة في السياق الحالي، وهو موضوع يندرج تماما ضمن مسار تجديد الخدمة الكاهنوتية الذي تدعمه دائرة الكليروس وتعاليم البابا لاوون الرابع عشر. في رسالته أعرب الكاردينال يو عن قرب الأب الأقدس البابا لاوون الرابع عشر ودائرة الكليروس من جميع كاهنة الباراغواي، مشيرا إلى التزامن المعبر بين صدور الرسالة الرسولية أمانة تولد المستقبل والرسالة الرعوية لأساقفة باراغواي حول الخير العام، واللتين تم توقيعهما في 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2025. وأشار عميد دائرة الكليروس إلى أن النصين يلتقيان في المنظور عينيه، إن الأمانة للكهنوت والخدمة في سبيل الخير العام ينبعان من قلب المسيح الراعي الصالح، مصدر كل رسالة كنسية أصيلة. وتبرز في جوهر الرسالة دعوة إلى العودة لهوية الكاهن، ففي سياق تفرضه العلمنة والثقافة الرقمية والتغيرات الاجتماعية والتحديات الجديدة التي تواجه البشارة، ذكر الكاردينال يو بأن الكاهن ليس موظفا في الشؤون المقدسة ولا مجرد ممثل عن الجماعة، بل هو رجل مكرس بشكل إسراري على صورة المسيح ومدعو لتجسيد حضور الراعي الصالح من خلال حياة مكرسة بالكامل لخدمة شعب الله. واستنادا إلى تعليم البابا لاوون الرابع عشر، حذر عميد دائرة الكليروس من بعض التجارب التي قد تضعف الخدمة الكهنوتية، ومنها نزعة الإنتاجية والفاعلية الفائقة والتي تقيس قيمة الكاهن بناء على النتائج الرعوية المحققة فحسب، والسكينة السلبية التي تقود إلى الإحباط مما صعوبات البشارة، والهمة الروحية الفاترة أو المتوسطة التي تهدد بإفراغ الخدمة من قوتها كشهادة حية. وأكد أن الكهنوت ليس مسيرة مهنية أو سعيا وراء الوجاهة، بل هو خدمة مصاغة على مثال المسيح الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم، كما أشارت الرسالة إلى الرابط العميق بين القداسة الكهنوتية والالتزام بالخير العام. وبالنظر إلى واقع الباراغواي، شجع الكاردينال لازارو يوهيونغ سيك الكهنة على مواصلة قربهم من الفقراء والشباب والعائلات والفئات الأكثر ضعفا، من خلال تعزيز العدالة والشفافية وتنشئة الضمائر على ضوء الإنجيل والعقيدة الاجتماعية للكنيسة. وتطرق الكارديناليو في الختام لرعوية الدعوات، مذكرا بأن الترويج الأول والأكثر فاعلية للدعوات ينبع من شهادة الكهنة الفرحين والأمناء والشغوفين بالإنجيل، فالجماعة الحية بالإيمان والصلاة هي التربة الخصبة التي يستطيع فيها الشباب سماع صوت الرب والاستجابة له بسخاء. وفي ختام رسالته استودع عميد دائرة الكليروس جميع كهنة الباراغواي وأساقفتهم وطلاب الكليريكية تحت حماية العذراء مريم سيدة كاكوبي وقديسي الباراغواي، معبرا عن امتنانه العميق لخدمتهم اليومية في الرعاية والجماعات الريفية والضواحي الحضرية وإلى جانب المرضى والفقراء والشباب. وتمنى في الختام أن يكون كل كاهن راعيا صالحا أمينا وسعيدا محافظا على أمانته للمسيح، كما يذكر البابا لاوون الرابع عشر تواصل توليد مستقبل الكنيسة.
2: بدأت في 12 من تموز يوليو وتستمر حتى اليوم السبت 18 من الشهر الدورة الخامسة للقاءات اللاهوتية المتوسطية في ريكا الكرواتية، والتي اختير موضوعها نبوة السلام وسط ضجيج الحرب، بناء السلام في زمن النزعة العسكرية. وقد أطلق الأعمال رئيس أساقفة ريكا المطران ماتي أوزينيتش، وشدد في مداخلته على أن ثقافة السلام تتطلب نزع سلاح الكلمات، وذلك من أجل إيقاف ما وصفه بغزو خطابات الكراهية للاتصالات العامة وميدان القتال الرقمي. وتبع مشددا على أن من واجب الشباب العمل كي يرفض جيلهم فكرة الحرب كوسيلة طبيعية لحل النزاعات، وأن يوقظوا العالم من نسيان ثمن الحرب. وفي حديثه عن موضوع دورة هذا العام قال رئيس الأساقفة إنه لا يشكل مجرد محور تأمل لاهوتي، بل هو تحد يستدعي ارتدادا شخصيا والتزاما ملموسا. وتبع مشيرا إلى أن الحديث عن السلام ليس بسيطا، لأننا أمام مثل أعلى لا يمكن لأحد التعامل معه، مقتنعا بأنه قد بلغه بالكامل. وذكر في سياق حديثه بأن صانعي السلام كانوا غالبا موضع سخرية، إلى جانب تعرضهم إلى الاضطهاد بل وحتى إلى القتل. إلا أن المؤمنين لا يمكنهم التخلي عن إعلان السلام، لأنه محفور في الدعوة التي يوجهها الله إلى الإنسانية. وذكر هنا بتطويبات يسوع: طوبى للساعين إلى السلام لأنهم أبناء الله يدعون. وتابع أن البناء الحقيقي للسلام يبدأ من السلام الداخلي والمصالحة مع الله، وفقط انطلاقا من هذه الخبرة يمكن بناء علاقات لا يعتبر فيها الآخرون تهديدا، بل أخوة وأخوات لديهم الكرامة ذاتها. هذا وعد رئيس أساقفة ريكا في مداخلته الافتتاحية إلى لقاء القديس فرانسيس والسلطان المالك، وسلط الضوء على أن فرانسيس الأسيزي لم يكن محملا بالسلاح، بل كان مسلحا بالإيمان ومستعدا للحوار مع من كان يعتبر من قبل عالم زمانه عدوا، وكان القديس يستخدم فقط إنسانيته وإيمانه. وشدد المطران أوزينيتش على أن القدرة على لقاء الآخر بدون كراهية أو أحكام مسبقة تشكل واحدة من أصعب ميزات الالتزام المسيحي الصادق من أجل السلام، وأكثرها ضرورة.
3: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.